جايب بيا يا ما وانت فيا فين دونت يا يما افرزا وانت يا برابو اما بيا سيفا ودوزا